0: شوف اكاشواني كرجلين درينجر بو شينشير جولايل زي نيشور سغيان سنة سبيلوستون ستونجسنا نيشور سزرو اكاشواني كرجلي كنا درين فرچوك بيت بي پروگراموني تسير بو كوري نجن ين ين تشتياتون ست نجشتنا پروگرام فرناوكن سرمتون سي كاكافونون اچھے نمون گنگمی خدمت لہ جن اسلامی بلٹن پو فرتمو چن سنگ شیک یلے پروگرام فنا بکنون وقس پو فیتوغی بجا اغن منٹ چک سنسو کسطا پروگرامونی رقصے کا دعایا پروگرام صداقہ دن تی خدمت لفرت چکت دی پروگرام پین سق بچن سنن لنگن مزد سخم قرآنی تلاوتنا ترجمو ملکن پوین شیخ محمد عیسیٰ حافظی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

رزق بنتس برنامج ينين جيوت بين اتشي نوموني فيا ميديم ويفي كانتس اكاجواني كرجلكن انت نغرغن جيوت وخسبو شامي بجردن نمنرني شورت ساقا چندوك كستابورغي خبرون لا ينمزات.